عشان ايريا بيشتغلوا عن ايريا ويميرا وبعدين ما عندهم تشيف بريفيرا تشيف ديري كي باولي ما عندهم عندهم بوتسكا وقتها ما كونش قبل يبلي ما عندي تتعلم تعلم لو يبلي لو على مارين ريسيستنس بريفير على مارين لايف ويس اب سراوندينج لو يمير كوميونيتي سبيشلي ريويلو ابنيريس لو تاونا